0: بالنسبة لي في الموضوع. لما فتح الباب الجندي كان في إطلاق نار من الشباك، وفتح الباب بده يتأكد 100%، ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
1: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
0: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
1: اشتباكات.
0: تغطية الميدان إذا ما كانت صورة قريبة، إذا ما كانت صورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
1: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
2: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
0: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
3: يلا شباب خلينا نساعده،
4: بس نزل هاي الكريم.
0: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني إنه من كل قلبي إنه راح ربيع، يعني إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
5: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
0: تعرف شو
5: بصيح؟ طب صرت أحس بشيء تاني، طب في شيء تاني بوجهي. أنت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، أنا مش شايف الجيب وشايف الجيب، بس أنا وجهي تلا يعني.
0: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الأرض هيك. أنا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطة بنزين. أجل الجيب اللي أطلق النار وقف فوق ربيع، وأنا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. أنا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه، هو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك؟
5: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسية كبيرة عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. المستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فأنت ما بتعرفي وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك، أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كثير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين.

0: خلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صورة أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
1: عم يدش حدا على عربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن نطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافوا فيه، إلا أنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية للأسف. رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
2: تعالي لمدرخة،
0: بتضف الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر.
2: تعالي لمدرخة، ما تخلق لمدرخة، تعالي لمدرخة، ما شاني
0: مخيم. هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، انه خلص اكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بيعيشوا بالضفه الغربيه، ولا عمر شملتهم هدنه، فيش هدنه لهم.
3: In-depth analysis of the day's headlines.
4: What caused the flash flooding in Nepal?
5: When you increase temperature, the Himalayan ice cap melts.
3: Critical debate.
6: Who ordered the police to treat civilian protesters as enemies of the state?
7: There are 2 sides to a story.
3: Informed opinions.
8: They can't make up their mind what they're trying to achieve, can they?
9: That's absolutely right. All this assures us is that the fighting will restart again, and this is just a pause.
3: Inside story. on Al Jazeera.
10: Examining the headlines.
11: This was a disaster that we have never witnessed before. It was literally a tsunami from the sky.
10: Unflinching journalism.
12: For a lot of weekend warriors, this is just sport. But for many Taiwanese, it's something far more serious.
10: Explore an abundance of world-class programming.
13: One, two, three, four, one, two, three, four.
10: Sharing personal stories with a global audience on Al Jazeera.
14: War. Sanctions, nuclear ambitions. That's how we usually hear about Iran. But what do we know about the country behind the confrontation?
15: What makes Iran different is that this revolution is still being fought over.
16: For 88 days this year, Iran was completely cut off from the online world.
17: A new generation of artists is expanding what Iranian art looks and sounds like.
14: Seven stories reframe Iran. Al Jazeera Reels.
18: Human rights groups are asking countries to hold deportations of Haitians because they're facing a life-threatening situation back home.
19: People here vow to continue celebrating all night. There's lots of hope on the streets of Montevideo. Thousands of people gathered outside to express their concerns with Javier Milei's plans for Argentina.
18: This is the second time this year that entire areas of the province of Buenos Aires have been affected with torrential rains and flooding.

0: واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل. كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين، مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان؟
1: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırı